دايس في كروش بكلم سايس إيكي إيكي أوفا تفضل دايخ. اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قوله إن أكبر من المراية. بكره الغوايش بحرق الدواية طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمايل. بتاكلوا عيش مش غلطة وحيني متأكد ان الصنك لو تشاكك انه بيداريني. شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة. قلت الحب صغيرة عشان ايه ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري. بيقول على المعود لو ركز وفتاد ما تقنعوا اني اصلا برش بالدهب في الواقع مش اي قصة.

رأس استعمار انتوا فرش مخافة الاكتشاف برود بانتظام بافتراس دفتراس فكل بوز بلوك امير الانتقام هيب هوب مع الرأس هتسمع غلط او صح الفلو مع الرأس فريك شو فلنت انفلونزا ساكن في اول دور مع العطس فهاجس ان عندي احساس اني بفتح الازاز ان لساني منمل من دخلة الدخان عليه ردت ليه حبست نفسك في سؤال وجودي مش مقصود كثيف انجز فيها وخلص نفسه الكعب واليد

مسكة الملل في الليل عزمتوني فاخترت طرت كريم بطل كسلك تخيل ان الدنيا دي تخليك تأفور مثلا هتعود احلم هتكون احلى باحظ تفكيرك احظ ليه علاقة بانه مبحلق فاتت تعلق طور البرج كفاية شرب مكسراتي تخرب بيت السحلة اهلا وسهلا بجري في مقلب انا فين النهاردة اكل غيري قبل نضيف والفيري في البطبخ

دول ديز في كروش بكلم سايس اكي اكي اوفا تفضل دايخ. اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قوله ان اكبر من المراية. بكره الغوايش بحرق الدواي طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمايل. بتاكلوا عيش مش غلطة وحيني متأكد ان الصنك لو تشاكك انه بيداريني. شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة. قلت الحب صغيرة عشان ايه ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري.